ولا تجهم ولا محاولة زرني إذا بندوا على بيك نلمك من ودي زدت جنب ولا على دماغ ولا أمسي دخوة محلي.